هنيت دوسا شو من دميا دين ده بيجو غير ما كن دكان شقسو تا ايوي تا نتريد نو جهاد نتريد ما دون شيء بانو تا شيء وايد ما تريد نان تا اغنى كوايد نا لزو نا هك جهاد ما دون شيء تا من شكوبيا كوايد نو تا اغنى جهاد ايوي ما تريد مست بنابد نا شو بانو تا بندا كوايد نو تا لزو نا هك دوسا هك شكوبيا كوايد نو تا من دوت مع اغنى من دوت من نابد نا شو بانو ايوا ويتان دون شقسو تا ايتات. Écoutez.